وفي هذا المكان المبارك ذنباً إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا كربًا إلا نفسته ولا دينًا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة.

الصيف من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة

ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والفردوس الأعلى من الجنة، والفردوس الأعلى من الجنة، والفردوس الأعلى من الجنة.

شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب.

تعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا، إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك، نسألك مسألة المساكين وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم ورغمت لك أنوفهم، فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك، اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق

والبخت للطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا.

التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى

يا حي يا قيوم، واجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين من السحرة والمشعوذين ومن المخدرات.

لم يكن معها لا خير من دعا قريب سمعا عني لكف فرملا كل طرف واجعل مكاكي

حاجة من الإله، حاجة من الغيب إلى دين الإله. لقد تبع الله ضر كل إله، تبع أن يخبر بها الأولين ورمضان.

إذن ببدل وغير خلائق بدد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان سوال ذوالقعدة ذوالحجة شهيدا لله بأخذ الكتاب بلا عهد ولا أذن ولا عتاب. أنبياء الله ونحن الرسول خلى بدال يرضى وخير طول قدر ينوض ما كاد يدور من الفجور وحمام الحمر فيه قدر يغير بها المفاسد الله.

رجاء ربي وهبك الرجاء ولا عجوز لتدري من حرجا رقى إلى ضوء المناد كلي في رمضان مكفرا لي كلي متى إلى كلي

نبي من البلاد السلطان ونبي من الحكام والسيدان مدد يتنا المدونة من جعل قد يمت يوم مدين فنجعل فلا بني

دنيا وعمل فكل الجميل عن نجده على غالب أن يرمى ولي عبده هاجمت فيه قلوب الجند وذكره العزيم كنز عندي رغم قتل

ردنا وجاء ما بخاري كبرون ولرجع إسامي مخونا كبرون ما قلنا بيه مصطفى المفتاح ذي قد ذكر الناس عن الفتاح بدل كريم وعذاب الإكرام وقادرين فضل

متقولن لوجي بل جريح محمد فيك اما اغنم جدا فيك بسير ما تعلم مدن بس ما قد عار عن لوجه الله بعد في العقكم نجان الله قد عادت الزداد والعلوم أن أضرعات وكفات عليمين أداني الله بحكمة الرسول وانقى جليد لنا إن خير رسول ربي ربي.

بسم الله الرحمن الرحيم. بطر الله تبارك وتعالى زوار نازل لأجل الحفيد وغيره من المؤمنين والمؤمنات في كل مكان عام بسجن بعد الذين حافظوا على صيام ترندي أغلق باب من قيام بعد الذين حافظوا على صيام ترندي أغلق باب

وربي والأول وربي والثاني وجماد الأولى وجماد الثاني عرجة وشعبان ورمضان وشوال وجل القوادة وجل الحجة.

الذين وجل مجبنا والله على ما نقول وكيل وصفات ربك رب العزة عما يجبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أول مقدمات الجنات من رمضان.

فجر غير المنكر عليك بالمنام خيار جنك المال زيد من غنم من لكني كتاب من أرسل بجاه أرسل

فجل فاجري والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي الكريم المكرم من قادم القراءة في محرم. الحمد لله الذي ليصبرون وكان لي بما يصب فيه نفرون. بالله رب الاخير الاول اضرب على بي نبي الاول ابدا.

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل كتابي بسعري رمضان فجري وسري ومبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجلاله.

وطيب المتوقع بحربي نور نور للبقاء ونقدا كليني بلادا وزبكا قدم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم.

ملتوقتيجيسينا وبعدني ما تاب والفنونا ضيافة الذين فاعدايا لغير نحوي قد لدت

ومن يحرم عجابا بما عمل اخوان فاصبح لا اذن ولا عدوان لوجهه لجميل قد نبذدوا كما به لوجهه نبذدوا اكرما لا

ربي جل معزز عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أعاذني الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على من أنزله عليه فيه هو رضي الله شهيدة ببشر من بول الخلق بدد حاجة من خلال حاجة من غير إله إلا الله. لقد تبع الله ضر كل إله تبع حب ربي الأول ورمضان سائر الإجماع الولين رباني حب ربي الأول ورمضان سائر العاشر الولين رافقني جندري

بالمتقاوسين في فمددا ضم بها قتيل الجند الكرام وقعد من أرضه الأعلى هرام أنا لله تعالى تلمني معجزة يا ما بديع كوني ناجت أبقلمي من جيزني وقعد

جميل الله من أجارا وفي عام عارم في الدارين حيث مثلا كفى علي العارم أكثر من يلوذ كونه عند وبه يبادي حسبه وجلا برد والد بر المقبلا عند الإله وسواه.

ذي الحجة شهيدا لله بأخذ الكتاب بلا عهد ولا أذن ولا عتاب أنبياء الله وانحلف الرسول قل بك أهلي الردى وخيركم قدري أن يعيد ما كان يزور من الفجور وحمام الحمر فيه قدري غير ذاكي المفاسدا الله صعب بغير الفاسدا مجري المصالح المريحة من الجنان قاد لي تفريحا ضمن يوله لدر جرامي لجلي وليق موت بادي الله أكرم وأكرم بلا حجر وعمير يفدا وكبلا نويل سكر الله بالمباع وفي مباهي مخرج رباهي فقال الطيكان كون احمدا وفيه بكي بغيرك حمدا فقال الطيكان كون احمدا وفيه بكي

الدنيا لو جعل أضمان ولسواي دعا من دعا الزمان عظم وجه ربنا العظيم وابدا كان بالتعظيم دلم الله على محمد وقادني أمدنا للسمد عدامي الله براه الأمين وبكتابه وأحمد الأمين وبعد الغضب

لأولى المنبه الأذكار عباد من جمع أذكار لأولى المنبه الأذكار رباب المدينة إلى الماء النبي منتجدا عن أقرب وأجنبي رد لي المعيد عام مسجد ما بعد من ابتدائه أدب من لم

رجعوا ربي وهب لك الرجاء والعاد وجول تدري من حرجا رقع إلى ضوء المناد كل في رمضان مكفرا لي كل مدى إلى كل يدي رضاه من كان لي في كل ما قضاه ضيافتي

ندم بالبلاد السلطان وندم الحكام والشيطان مدى جسر المظلوم مدى جعل هديا بك يوم مجيد فنجعل فلا بني

معرفتها في ذيل رمضان المقدم بقى وذراتنا في عملي وتعاملي بنية وعملي فكنا للجميل عند جلده على غالبنا اليوم معني به هاجمت فيه قرب الجند وذكره العظيم كنز عندي رام قتل

النارهم وجاءوا كل نهور المشركين نحو إلى زيادتي في رمضان لئن وجه من خفى بفيضان إن الذين تهدى في النارهم وجاءوا

من لم يغلقت الأقلام النبت مع مداد من غلاه وضبت تعالى من إيمان فقلا وأخرجاه قبل بمن الأيام.

صلی وسلم وبارک لحجرات مجدد گیا شکون على من واد الحجر الصافي والكرامة الصافية ولسان صدق في الأولين والآخرين ووثبت الشهود والعلام ورضاة الأسماء.

الأبلاج لقي بالتوحيد في الأبلاج راجع الإسلام في الجبائل إذا بقي قضيت حاج زائرين رد الوجاء مع البخاري كبر ولرد الإسلام ينقل كبر مكن النبي المصطفى المساحي ذي قد

جنة التي وجم تقولا لوجهك الكريم محمد فيك اللهم مبغدا فيك بخير ما تعلمت منه بس ما كنت عارفا لوجه الله بعد فراق كل جهل الله قد عادت الفتاة والعلوم الناصرات والتقاطع أتاني الله بحكمة الرسول وانقاد لي بنعناء الخير رسول رضي الله ربي

مثل الزفاف والخلاء والكتب الزفاف والكلاوة تقاني الباكر ما لغيري ودعا

مصر الله تبارك وتعالى زوارنا لأجل خفيف وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات في كل مكان عام بسجن بعد الذين حافظوا على صيام ترندي واخلق باب من قيام بعد الذين حافظوا على صيام ترندي واخلق باب من قيام بعد الذين حافظوا على صيام ترندي واخلق باب من قيام يرون بالحضور بالحضور وبالقيام

لكم مدى القضاء واللقاء يا فرض الحكام بالتقاء أتعلم أن ربكم كريم وأن عند أجور لا كريم سبكم الله على كل صيام فتدخل على الجنة بدون قيام بهذه الأبلاغ أخرجها إليكم.

أجناد نقلني إليه من أجناد نبعني من جواب غفرم فقادني إلى جنان بالكرم لي من خلال في معرم وضبر وربي والأول وربي والثاني وجناد الأولى وجناد الثاني عرجب وشعب عن رمضان وشوال وذو القعدة وذي الحجة وفي يوم الأحد وفي يوم الاثنين وفي يوم الثلاثين ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت إلى دخول الجنة التي أعد المتقون بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك رب العرش العظيم يكبرون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل وجهك الكريم سلوة وبارك على سيدنا

ما هو في الآخرة أعمى وبليك رمضان عبدالله من كان لي بفيضان بوجهي نشري بدر رمضان بيدني كبير

الذي وجد المجرون والله على ما نقول وكيل وسبحان ربك رب العزة عما يجبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أول مقدمات الجنات من رمضان المرسلين إن أوجه وعد ربنا هو القدماء النبي عالقنا ما قدماء وعدهم من

وجنك القدرة والإرادة وليدي عبدا بما أراد لبعض رأينا الحياة لكي قومي كتب الحياة لبعلي بالطمع والبشر معا كلامي كتاب ولي سمع من لكن له كتاب إله

أنهار كتاب الله وجنة الخلد بغير الله نزل إلى قدر عن سوء قضاء فقال الأكرم بسرى ما قضاء نبع يوم عظيم سواء نبع يوم العظيم سواء أهوال وقاد دينه هواي مدري الأملاك منه مطلقا.

والله يصب برمدين يداوي والله دفتنا عظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي الكريم الكرمين من قاد من قراءه محرمين الحمد لله الذي ليصبرون وكان لي بما يصب فيه نفرون بالله ربنا الاخير الاولين أضرب ظالمي نبي الأول أبدل القرآن والمثالين بكوني برمي التالين سكت من جعلني دليلا أبدل قديما في جمال الأولى أدري في باقي طلابان مزارة في جمال الثاني رضاك كل من يعطي واجبه في كل سر ما وفي سر رجب رجع عني من القربان حكم وقت

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل لسانك سيدي رمضان صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجلاله رياضا الماخوذة من هذه الحروب بركات الله ينقذه عني ابدا وجعل فلاك منها عبادة مقبولة إنك ونبي جاءته في قبل كسبه والعصمة والأمان.

وصبي والبصر في الآيات أبعا في غير ذكر ذو الكلام وسعادني أن يعاب والمنام رجع وتقادر مريدا عالما حي نزمي أن لا تريني ظالما متبسيط متكلم بلا سحاية منايا لي وقبلا لقينا إله إلا الله محمد أرسله الإله أكبر بلا بلا أو عبدي وطيب المتوفى بحرفي نور نور البقاء والقدم كلي بلا وثبت القدم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد.

بلا معاهدة ولا ملان رجلي قادر مريد جملة ما يطلبه مريد مدد عالم وخير وزير في بعد ما يغلبني به الجمود مدد عالم وخير وسمير لي قاد ما يغلبني به الجمود دم بديني متسلم الى فعال حبيبا حلا غيره نبعني الذي الوجود والقدم لو اجي مصطفى وتعالي من القدم سبحان ربك رب العالمين عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا

نفعت وجهه المكاره بها باق الغبان بكبره وهو مياه أنا رديد ووعدني نادي بلا مكاره ولا أمداد رد لغير جاب الشيطان من طيب النمر والأوزان رد لغير جاب الجاهل يسوق

واقفني جميع ما في الماضي والحالي، واقفني من الماضي بالحالي والمالي، آمين يا رب العالمين.

وقع جميعها تاب والفنونا ثيابة الذي نفع هدايا لغير نحوه قد بدت هدايا إكرام ذي الجلال والإكرام كاف لغير الكرى كالحرام ناجى العليم والقدير بما ولا به التدبير رب السماوات